هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.